خدا اجازت تما سوست د انسان کو لے دفاع بات پو کوئی کا ظلم تن ستنگ من تخصنا خدا وند کریم چچنن کھری دے مظلوم بندون لا رخ زبایت پو الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها

خداس کلی پیغام کتاب خطاب باشد عالم بشر لا کده انسان کن کنتی نان کن آوارا گردی سونستن کن کنتی نان کن کن بیوم سونستن کن شعار پو فقط خدا خدا زربو مت بمت اگر دنیا تی جهان گا مملکت چینو ده دفاع بکنی ده انسان کن کتو سوسن کتو مت پنچو پناری نا نابود گوچن مپا یهود نا نصارا نا عبادت خانون گام دنیا تی تمام بشری ین ده خدا سزدتا میده ملسون که دنیا خدای منتقس بکملن مشتن گا سر چگز خدای لمین رخص کتبن خدا از کل نصرت بچسین منتقس نا خدا تبتنسن کچن عشی پین الذين مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ده إنسان كون سر دوئكا كونيز جامعي مسئولات كولي كون دوغتان كونيز خداي عبادتي ده فيق بزندة بچسين زكاة كون فقراء كون لكون رغز بچسين نورون گاما جامعان کنیز کچازین غنون گامشتن کنیز گخچازین تمامی لس کن گاما خودشتین یود و این یکذبو که فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و سموت که دسو چکن خداوند کریمی دی قرآن بلا کنیز زنمشه ستن دو دلق نوح قومی امت کنیزان زنمشه سپن عاد نسمود قوم نسان پیغمبر زنمشه سپن وقوم ابراهيم وقوم لوط قوم ابراهيم وقوم لوط سن زن مشس بسن اكثر ميونيز واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير حضرت موسى قوم بخشك حضرت موسى زن مشس بسن خداوند كريمز دي انبياء كن دي قرآن كن لإنكار بخن كن خدا جغمي كتك مهلت وچسن دول خدا ديون غما كوري بارغال زن چسن دي انكار بخن كن غما لا جمسان مشوق بن فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطل وقصر مشيت خدا وند كريمز عالم جهان بشر کن گاما عبرت گوی من خدا از خطاب بد آیا دی قوم کن که کن ظلم بد پا کن گاما حلاکت یا نابو چاکن تامن تونگا در حالی که کنیز خیانت باد پین ظلم باد پین آیا کنیز پیونس پا بیده چودون کن کنید کر کن گاما از بین چا نابو چاکن تامن تونگا افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دي إنسان كن أگر دنيا تي جهانا كويس كوري كويس عبر اللس بنا كوي أقل بك هون لچوچن مبا كويس نيكا كون لحق بكوچن مبا لكن كويس ظاهري ميكون كوين توب سونس مت كوين باطن كويس ني ميكون كوين توب سونس يوت ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كدي إنسان كون خود عذاب لكوين رين سبتن خود عذكري وعده بخلافة كان من دي إنسان كونس كونس دي دنيا تي حياة زندگي لستون چك بخودشتين جغمت چك متبمن

0: جي مالا كم سكم شو سكول سون زي يوم يمان بين كوناتام شلاز شوت برغوز
1: جبنيك من بيچاره بري ان سون دي جو يالا
0: يا شي زون انا
1: تامت كي دي بشون نظام سي دوكان لمينين
0: انا شي زون انا كسا
1: مان تشي بس دو بازار كان بو غتا باتا يا مالا مانا غتا مانا بيلچن با يا خدا مانا ده بشو كاتيك نا مانا تشي زل دي انا مودي كانيون سبي كان مانا بالكل مانا ساما دو با مانا بورا كون يرجعت نا غتا دوك سي مانا غتا غالچا يا
0: انا انا
1: سامن دوكي خدا دي бичара амала бүлик цам цаг чана мана
0: ха хилчик чэддэ ана ана
1: хада нима дика сукул келбена камс кам атайн амайн бүлик кон ла сулес сон самэн пэжэна дипшина харкатан том мана
0: ана ана занзос инна атана ама инна фшуба на пшуна бариану ргалукс пу лушасон дэ жмен ичэт панга там мугорчамин мажо ха ичэт

السلام عليكم. ديو آكاشواني كرجلين شامي بورغيس كدي خبر النامبونغ محمد إبراهيم شوقي صدر الجمهورية دروبادي مرموز درين شامنا نئي دليا ماحوليات دونا چون الهون يومي نمزاني نو چاچاوت بي گر لكسوني سكور لما لكوانوت بي ميولي توغي كونفرنس بي لجوغي كورتانس بو خطاب بچين قومي گرين تريبيونال بلس دي جاقنس با كورتانس بي گرال بسين دي كورتانس لجوغي جغا درین دانو بجلی محکمه مرکزی وزیر منوہر لال سپریم کورٹ جج جسٹس بی بی نگرتنا نیشنل گرین ٹریبیونل چیئر پرسن جسٹس پرکاش شری واسطو دون بھارتی سولیسیٹر جنرل تشار مہتا چین میولی تھوغی ماحولیات دون چھونا لنگی گرلوک سنیس کور انک مل لکھونس بدی کھورتانس بو عدالتی حکمت عملی سائنسی معلومات ماحولیات اسکوری حکمرانی زمستان دون ادارہ جاتی تجربہ نفیہ پلیٹ فارم چک فچکسین دیانوک ماحولیاتی سکوری خسپان بھارتی سپریم کورٹ ہائی کورٹن دونوں ضلع عدالت انہیں ججن